0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر، ناصر قوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولات نينوى، قصه ايضا جميله. وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويرسمون ايضا، فاكثر اكثر حياتي كبرت وياه من كنت العراق، فمن كبرت وياه كبرت وياه هذا الشيء تعلمت وياه ما شاء الله. بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه، اليوم هي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده، اختراعات المخرج كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: ما بكلاوات
1: لا بكلاوات هذا تسوي كلاوات
2: كان جواب طويل بس معش قول السؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اقدر لو حد رسم انه انا ما ارسم انه عندي فكره وانا ارسم على الفكره، اكثر لو حد رسم انه لما احيانا اقرا لي كتاب او اقرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات، الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي، هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تحلم، انتظر الشراره، الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب، كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او كذا. فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح اخذ ورقه وقلم وفريم ويظل اشوف من ناحيه ما خيال لحالي يبني حالي لحالي وداخل تطلع لي لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب.
2: حلو ديب
1: جدا
2: وال اللي يجي بعده إما تحس مثلاً اللوحة اكتملت أو إنه خلصت؟
1: لا بقتنع فيها. لا بقتنع فيها. أنت شو أقصد؟ يعني لما أشوف إنه حاولت إنه أوصل الفكرة زيادة عن اللزوم، أو إذا أحس زيادة عن اللزوم، أصبح فيها ألوان كثيرة أو شيء، فأحس هذه الفكرة مبالغ فيها. لازم لما أرسم لوحة وأحس إنه هذه الفكرة وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا، لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها خلصت ما اقدر اجيس ما اقدر المسها. اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اعطيها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر، لكن الفكره ما اقدر اغيرها، اذا غيرها راح تصير مباشره جدا، مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا. الرواية قصة تحكي لك عن سرد طويل جدا، القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل، الزبدة مثل ما تقول.
2: هيك وفين الجواب 100%. السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك، ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكره عن هذه اللوحه، سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها.
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich